0: السلام عليكم.
1: أبلك السلام. سلام.
0: محمد جو كيسنا.
1: محمد مجد أسانكو.
0: أبوك أسانا أسانى هذي جبرة.
1: أها.
0: أنا دموع بيتا جو كيسة.
1: أها.
0: أنا سيدي سيبو تا معين.
1: أغاني.
0: سيدي موسى تا غنم بوه.
1: أها.
0: مكابابو نكاو.
1: What is her name?